0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: وجهها الحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق.
1: إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 98.1 اف ام ستيريو.

الخميس السابع من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وينما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org.

من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الخميس. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال.

تاريخ اليوم ليس بالتاريخ الجيد لدى كثير من اللبنانيين. 7 أيار لم يكن يوما مجيدا أبدا، كان يوما من أيام النكبة، من أيام المؤلمة التي مرت على اللبنانيين يستذكرونها كل عام بكثير من الحسرة، الحسرة على أناس ائتمنوهم فغدروا بهم على سلاح كان من المفترض أن يكون موجها إلى العدو، وإذ به يوجه إلى أبناء الوطن. تاريخ 7 أيار لن يمحى، وسيبقى يوما للعار مدى الدهر.

بحلقتنا لليوم مع العديد من المواضيع المنوعة والفقرات الملونة، بالطبع سيكون هناك وقفة مع هذا التاريخ لكي نتذكر، وبالأصل نحن لم ننسى هذا الغد. هذا بالإضافة إلى بيقة متميزة من أغنيات الزمن الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صح بطيبة بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، إعدادا تقديما وإخراجا. يسعد صباحكم.

نقص ربيعي مستقر نسبياً عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لغاية يوم بكرة الجمعة. لما بتتأثر المنطقة بكتل هوائية دافئة بترتفع مع درجات الحرارة تدريجياً وبتتخطى معدلات الموسمية، وبيستمر تأثير هالموجة لغاية بداية الأسبوع الجاي.

مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس الخميس صافي لقليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وبداية الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من فترة بعد الظهر. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 15 وصولاً لل 24 درجة نهاراً. فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 7 ولغاية 17 درجة. أما بالداخل فالحرارة من 10 ولغاية 22 درجة نهاراً. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل ما بين 45 إلى 65%.

إذن تقص مستقر عم بيسيطر على لبنان والمنطقة. بكرة بعد الظهر بتوصل الموجة الحارة يلي معها رح ترتفع درجات الحرارة فوق معدلات الموسمية، وبتبقى مستمرة معنا هذه الموجة لغاية بداية الأسبوع الجاي كما توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الخميس 7 أيار، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. جبهة لبنان تحتدم على وقع التسوية مع إيران، والكنيسة المارونية تدعم السلطة وتدين البدائل. غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، إسرائيل تعلن استهداف قائد قوة الرضوان. ترامب يتوقع انتهاء حرب إيران سريعا، ورد منتظر من طهران على المقترح الأمريكي. بين الوساطات والاتهامات، لماذا يصر حزب الله على نفي حضوره في سوريا؟ قصة حسان الضابط الذي نجا من غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وأصر على البقاء في بيته. الرئيس بري: لبنان جزء من أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. بين تحسن 90% وواقع الهشاشة، ماذا تغير في لبنان خلال عام؟ هل العرض المصري لتجميد السلاح لا زال قائما؟ بعد اليونيفل، قوة متعددة الجنسية في جنوب لبنان برئاسة أمريكا. ما بعد فائض القوة؟ الشيعة في لبنان أمام فرصة العودة إلى الدولة. وليد جنبلاط: إلى متى سيبقى قانون العفو في لبنان مسار تفاوض والآلاف يقبعون في السجون؟

إلى الإرهاب والموقوفين الإسلاميين. أشعلوا نقاشات العفو العام، والجلسة تأجلت إلى الاثنين. التصعيد الأمريكي المتدرج ضد إيران بين احتمال عودة الحرب وتسريع المسار الدبلوماسي.

واشنطن تطرح مشروع قرار لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي روبيو على إيران الحضور إلى طاولة المفاوضات. أزمة المضيق ترفع فاتورة وقود الطيران 56% خلال شهر آذار. مفاوضات أمريكية إيرانية مرتقبة في إسلام أباد وسط خلافات نووية عميقة. استراتيجية ترامب الجديدة لمكافحة الإرهاب تستهدف أوروبا واليساريين. الاتحاد الأوروبي يطلق تحالفا مع أوكرانيا بشأن المسيرات. ماكرون لباس شيكيان دعوة لوقف التصعيد ورفع الحصار عن هرمز فورا. وزراء تجارة مجموعات السبع يجتمعون وسط تجاهل تهديدات واشنطن الجمركية. وفي النهار كتب محمد جلال بين أمجاد الماضي وتحديات الحاضر أين يقف العرب بعد قرن من الاستقلال. وكتب نبيل بومنصف عن البعبع في تاريخنا المجيد. إلى عناوين جريدة الأخبار. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تدعو إلى تعزيز ملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية. الأخبار ترفع دعوى ضد جنرال فرنسي لتبريره جريمة قتل الصحفية آمال خليل. غارات إسرائيلية تستهدف الجنوب والبقاع واغتيال في قلب الضاحية. بعد تصريحات ترامب أسعار الذهب ترتفع والنفط يتراجع. نقاشات قانون العفو العام استياء سني يغضب وزير الدفاع. لا تغيير في مقاربة إسرائيل حول لبنان خلال 70 عاما. إبكركي بعد دار الفتوى تغطية طائفية للتفاوض مع العدو. المستشفيات الخاصة تهدد شركات التأمين بصحة المرضى. التعويضات العائلية ترتفع ولا تستعيد نصف قيمتها قبل الانهيار. تصاعد استهداف آليات العدو الإسرائيلي جنوبا. نمط ناري يمركز يعطل الحركة الميدانية. حياد القاهرة يغضب أبو ظبي حملة ترحيل جماعي للمصريين. مقر خاتم الأنبياء أي استهداف من أراضي الإمارات سيقابل برد موجع. سحب جنسيات بالجملة على وقع الحرب. الخليج يحاصر أبناء. قاليباف يدعو الإيرانيين إلى ترشيد الاستهلاك والحكومة إلى طمأنة الشعب. اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. عراق جيب بكين لن نقبل باتفاق غير عادل وشامل. محاولة لكسر الجمود من بوابة هرمز
أمريكا تضيق بصدر إيران. فخ المساومة القصرية، لماذا يفشل الضغط الأمريكي في انتزاع تنازلات إيرانية؟ نواب أمريكيون يطالبون إدارة ترامب بعدم التستر على ترسانة إسرائيل النووية. توتر في إدلب، الأمن السوري يعتقل مقاتلين أجانب من الأوزباك. في الأخبار، كاتبت ميسم رزق ميشيل عيسى سفير مقيم في الحرب الأهلية. إلى عناوين نداء الوطن. في منشأة نداء الوطن لليوم، هل تعود الاغتيالات وتسقط الهدنة؟ إسرائيل تغتال قائد الرضوان في بيروت وتستعد لتصعيد في الشمال. بري، أي اتفاق لبناني مع إسرائيل يحتاج إلى ضمانات؟ والعلاقة بيني وبين رئاستي الجمهورية والحكومة متينة. إسرائيل وسياسة الأرض المحروقة، استهداف الشجر وتسميم التربة. بلدية بيروت أطلقت مشروع سوى لبيروت لتنسيق الجهود في مواجهة التحديات المعيشية. توقيع اتفاقية لتأهيل شبكات الغاز اللبنانية بخبرات قطاع البترول المصري. زامير من جنوب لبنان باقون حتى ضمان الأمن ولدينا أهداف جاهزة في إيران. الرئيس نواف سلام أكد لوفد اتحاد بلديات عكار إطلاق مناقصة مطار الألاعات في 13 من أيار. الياس مصعب يعلق جلسة العفو العام ويؤجل الحسم إلى الاثنين. المطارنة الموارنة للعودة إلى اتفاقية الهدنة عام 1949 واستكمالها نحو سلام مستدام. احتفال رمزي لنقابة محرري الصحافة في ذكرى شهدائها. جنايات بيروت تبرئ الأسير وفضل شاكر في قضية هلال حمود. جنبلاط يسأل إلى متى سيبقى قانون العفو مسار تفاوض وتفاوض مضاد. الرئيس عون في ذكرى السادس من أيار، الوفاء للشهداء يكون ببناء دولة قوية قادرة على حماية أبنائها. المفاوضات بين ستاتيكو والسقوط.

إجراءات صارمة في جبل لبنان لتنظيم الفالي باركينج وإزالة التعديات. ترامب: اتفاق مع إيران قريب والقصف وارد إذا فشلت الفرصة. ماكرون عرب للرئيس الإيراني عن إدانته الضربات غير المبررة على الإمارات. إيران: لن نقبل إلا باتفاق شامل. والصين تعتبر الحرب غير شرعية. شركة شحن فرنسية تؤكد استهداف سفينة لها في هرمز أمس. مصدر إسرائيلي للCNN: تل أبيب قلقة من تنازلات أمريكية محتملة لإيران. بريطانيا تنصح عائدين اثنين من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا بالعزل الذاتي. وفي نداء الوطن، كتب الدكتور أنطوان مسرة: مزبلة ذهنية وتنظيف العقول، ما معنى دولة ونظام ومؤسسات؟ وكتب أنطوان فرح: الصندوق يحرج الحكومة، النقاش ممنوع. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: بوادر اقتراب من اتفاق ينهي الحرب. إيران تصر على اتفاق شامل، وترامب يتوعد بضربات أقوى في حال الفشل. لبنان يريد حدا أدنى من مطالبه لبدء التفاوض. إسرائيل تغتال قائد قوة رضوان في الضاحية. واشنطن تربط دعم بغداد بإقصاء الفصائل، وشددت على قطع مواردها وإبعاد ممثليها عن الدولة. خريطة الطريق لتجاوز تعثر دمشق: أسد توقع إطلاق 300 معتقل من سوريا الديمقراطية. تراجع مقترحا أمريكيا، وترامب يلمح إلى محادثات جدية. السر في مؤتمر حركة فتح: لماذا أصدرت لجنة إدارة غزة بيانا عن حيادها الحزبي؟ تركيا تواجه العنف المجتمعي بعد صدمة الهجمات في المدارس. التحالف الدولي مستعجل لإرسال قوة تحفظ الأمن في مضيق هرمز. إسرائيل توسع دائرة النار والإنفجارات في لبنان من الجنوب إلى البقاع. ديمقراطيون يرفضون استمرار سياسة الصمت الرسمي الأمريكي تجاه إسرائيل النووية. لوائح اتهام إضافية ضد جنود إسرائيليين هربوا بضائع إلى غزة. رفض خليجي للادعاءات الإيرانية الباطلة تجاه الإمارات. إعفاء سعودي تركي لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة. استراتيجية ترامب الجديدة لمكافحة الإرهاب تستهدف أوروبا واليسارين. لماذا يتحدث الإعلام العبري عن حرب باردة بين إسرائيل ومصر؟

كوريا الشمالية تقول أنها غير ملزمة بأي معاهدة لعدم انتشار الأسلحة النووية. مقتل 16 شخصا في تصادم حافلة ركاب وشاحنة وقود بإندونيسيا. في حظائر طائرات، هكذا ستحاكم إسرائيل نخبة حماس المشاركين في 7 أكتوبر. الأسواق الآسيوية تنفجر صعودا مع آمال اقتراب التوصل لاتفاق أمريكي إيراني. النحاس يلتقط أنفاسه في لندن وسط ترقب لمصير مفاوضات السلام. الذهب يواصل مكاسبه للجلسة الثالثة فوق 4700 دولار مدعوما بهبوط العملة الخضراء. تفاحة أبل بعد نصف قرن، سيرة عصر كامل. هيئة الترفيه السعودية، عقد من البناء وصناعة الأثر. مصر تودع هاني شاكر بجنازة رسمية. باريس سان جيرمان الفرنسي يتأهل للمباراة النهائية للتشامبيونز ليج لمقابلة أرسنال بعد تعادله مع بايرن الألماني. وفي الشرق الأوسط، كتب مشاري الفايدي عن القنبلة النووية الإيرانية، تحريم وتنويم. وكتبت سوسن الأبطح، من حرب الشرائح إلى غسل التطبيقات. هذه كانت أبرز عناوين المواقع الإلكترونية للصحف اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هذه المحطة من تريبولي لايف.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ ما تعرف عليها الآن؟ ونبدأ من أسرار جريدة النهار. تتساءل أوساط سياسية عن كيفية دخول المسيرات التي يستخدمها الحزب أخيراً، وعما إذا كانت مخزنة سابقاً أم أدخلت حديثاً إلى لبنان، وكيفية حصول ذلك في ظل الإجراءات المشددة عبر الحدود. أسئلة ليس لها إجابة، أسئلة محرجة بالنسبة للدولة، يعني اللي دايما بتقول نحن متشددين على الحدود وعم نراقب ونتابع، وآخر شيء عم بيلاقوا جديد. يقال إنه هذه المسيرات بتعاون روسي، رسائل روسية، وهي بكميات محدودة. بدا واضحا أن النقاش في ملف العفو العام عن السجناء اتخذ بعدا طائفيا في لبنان، إذ تعمل كل طائفة على شمول العفو المختصين بها من دون اعتبار نوع الجرائم التي ارتكبها هؤلاء. وين الجديد بالموضوع؟ عطول القوانين بتأخذ منحة طائفي، كيف إذا قانون مثل هيدا منتظر له 20 سنة؟ وأساسا كل مرة كان بتعطل للأسباب الطائفية هي ذاتها. هلا اخر شيء رح يوصلوا فيه لحل، لانه هالمره يبدو الموضوع جدي ومنتهي. علم ان 3 من فروع مصرف لبنان لا تزال مقفله، وهي فروع صور والنبطيه وبعلبك، الا ان اللافت استمرار اقفال فرع بعلبك تحديدا، رغم ان المدينه ومحيطها يشهدان حركه طبيعيه من دون تسجيل أي عمل عسكري أو غارات منذ بدء الجولة الجديدة من الحرب، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول خلفيات هذا القرار وأسباب استمرار الإقفال غير المبرر. أكيد مش رح بيسكروه هيك اعتباطا، يعني عندهم ظروفهم، سواء بالنسبة للموظفين اللي عم بيتاوموا أو خوفا من توسع الغارات والعدوان، إن هي سلامة الناس ما بتفرق، يعني سواء فاتح ولا مسكر شو فيها يعني. بالمناسبة، بمناسبة ذكر مصرف لبنان بالأمس، طلع بيان عن مصرف لبنان بيقول أنه خلال أشهر الحرب فقد من المخزون المالي بالدولار تقريبا نصف مليار دولار وأكثر. هاي من الأخبار الهامشية اللي الناس ما بتنتبه لها كتير، يعني نصف مليار دولار، وأساسا نحن بتعرفوا الوضع المالي قديش متين عنا. إلى أسرار جريدة الجمهورية. لا تزال مؤسسات مالية تتأخر عن تطبيق تعاميم تمنعها من فرض رسوم على معاملات تجريها لعملائها، في محاولة لسد جزء من خسائرها، محملة أصحاب الحقوق عبء هذه الخسائر. في الواحد يكون مواطن صالح، يعني رسوم إضافية كل مرة بتطلع عليك أنت وعم تمضي لك شي ورقة، عم تمرق لك شي معاملة، ما بدك تكون مواطن صالح وتساعد الدولة؟ أساسا أنت منك لحالك لازم تاخد معك شوية مصاري هيك توزعها على الدولة. ما بالنهاية أنا وأنت وأنت نحن شقفة مكلف. يقول مراقبون إن المفاوضات الثنائية الفعلية بين لبنان وإسرائيل تبدأ عندما يتم وضع أجندة دقيقة لها مهام موصوفة للوفدين المكلفين بالتفاوض، وفي الانتظار فإن ما يحدث هو مجرد تمهيد أولي. صحيح، نحن بعد ما بدأنا مرحلة التفاوض المباشر، نحن بعدنا بالتمهيد للبنود لجدول الأعمال يلي على أساسه بده يتم التفاوض و رسم الوفود التي ستشارك في هذا المسار، وهذا كله مرتبط بوقف النار، إذا ما في وقف نار ما فيش تفاوض.
تخوف مرجع دبلوماسي أمام من التقاه من انعكاسات الأوضاع الراهنة على أوضاع اللبنانيين العاملين في دول الخليج، ولا سيما لجهات خطر استمرارهم في وظائفهم بعد الحرب، مستحضرا تجربة سابقة أعقبت حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي حين جرى إنهاء خدمات عدد كبير من المصريين في تلك الدول. ليش ربطونا بالتجربة المصرية؟ لو إجمالا في مصريين عم بتم ترحيلهم بعض الدول، إجمالا الدول الخليج إذا أصدقون عليها أخذ قرار بكل مين زقف للصواريخ الإيرانية بدها ترحله ومعهم 100%، لأنه هيدي وطاوة وقلة أصل إنك تكون عم ترتزق من بلد وتزقف للعدو يلي عم يعتدي عليه مين ما كان هيدا العدو. خفايا وأسرار، موقع لبنان فايلز. يعاني المسافرون المضطرون للسفر في هذه الفترة من الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر بالنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود والتأمين، غير أن الملاحظ بالتوازي أن أسعار الفنادق متدنية بسبب ضعف الحركة السياحية في بعض الأجزاء من العالم بفعل الحرب. متأثرة جدا حركة الطيران بمنطقتنا بسبب الحرب المستمرة والتخوف من توسعها، وشركات الطيران يلي منع طيرانها من العديد من الدول لغاية الآن.

هيدا سر مهم وخطير جدا. قال لك عالم ليبانون فايلز أنه بعد احتفال الرئيس نبيه بري بعيد ميلاده 88 سئل أحد أطبائه من قبل أحد الفضوليين عن صحته، فكان جوابه: صحة دولة الرئيس عظيمة. الحمد لله ريحتنا، والله نحن كنا ما عم ننام الليل الآنين على صحته. نعم دخيلك يعني يخرب البلد الله صحة دولة الاستيس. فالحمد لله هيدا سر خطير جدا، طمنا الطبيب يعني انه صحته عظيمة. شباب، قلب شباب. شو مستهون التأسيس لثقافة البلطجة، بدنا نجيب غيره. تتوالى من حين لآخر معلومات عن سقوط مقاتلين من جنسيات مختلفة في المواجهات الدائرة جنوبا، لا سيما جنسيات سورية وفلسطينية، في ظل تعتيم كبير من قبل الحزب، ما يثير تساؤلات حول حجم الانخراط غير المعلن لهؤلاء في مسار العمليات وحدود اتساعه الميداني. صار واضح تماما بعد سر انه هناك مشاركة من كثير من الدول، حتى المعارضين السعوديين والبحرينيين موجودين، وطبعا في من العراق. لين مين؟ كوكتيل. كل مين حابب يقبض له قرشين تعا جاهد وقبض. الى اسرار نداء الوطن. علم أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لن يغادر بيروت قبل نهاية الشهر الحالي، وهو مستمر بالتالي حتى ذلك الحين في مهامه الدبلوماسية، علما أن خلفه سيكون فهد الدوسري. سلم واستلم، لا بينما يوصل الخلف بدل السلف يعني. وجهزوا قصائد المديح، مشان بتعرفوا الناس اللي بتعرف تمدح كتير بتحب التطبيل، فعرفوا اسم السفير الجاي فهد الدوسري مشان القصائد. وين بالنهاية الدول بتغير سفراءها بس ما بتغير سياساتها. معلومات عن تلقي مسؤولين إشارات خارجية حازمة تدفع في اتجاه خطوات سريعة تتصل بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسة الرسمية في معاقل ونفوذ الميليشيا، وعلى حد لأي عملية عسكرية تستهدف إسرائيل انطلاقا من لبنان، بالتوازي مع طرح مسارات قضائية تطال مسؤولين في الحزب. على الله على الله، نحن عارفين هذه الشروط الدولية من زمان، منها شروط جديدة بس منها قادرين نطبقها، يعني لأنه بعد لهلأ الدولة عندنا ما تحررت، الدولة بإدارتها وأجهزتها بعدها تقبع تحت الاحتلال الإيراني.

لوحظ أن كتابا سياسيين من لبنان يقيمون حاليا في قطر من أجل الإطلالة بشكل يومي على شاشة قناة الجزيرة لتولي تحليل المشهد الإقليمي في برامج وحوارات سياسية. بعتقد واحد شخص واحد الموجود باستديو طبعا في ضيوف كتير من اللبنانيين، إنما الصحفي المخضرة من أولى نصيفه اللي عم يكون موجود بالاستديو بالحلقات اليومية اللي عم تنعمل، وهذه النقاشات يلي بيجمعوا فيها بعض المحللين من كوكبة المحللين السياسيين بالعالم العربي. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار

مطالبة بعض المالكين في الضاحية الجنوبية باستيفاء بدلات الإيجار بالرغم من الإقفال والظروف الاستثنائية للحرب طابع التجار أمام معادلة شبه مستحيلة. فبين خسائر الحرب وتراجع المداخيل يجد هؤلاء أنفسهم عاجزين عن الإيفاء بالالتزامات وسط تخبط وعدم وضوح الرؤية فيما خص التعويضات. والله مش سهل الواحد بده يدفع أجار على محل مش عم يفتح أو على على محل مدمر وبعدين إذا ما دفع بتلاقي خايف فما يطلع أساسا خايف كيف بده يرجع وكيف بده يرجع يعمر من بعد كل هذا الدمار. دخلكم أيها الأخبار، من المسؤول عن هذا الدمار؟ هلا مبينين حنونين، وين اللي حالي؟ هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها نحن وياكم بهالفقرات.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وبمدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت اور. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدولة العميقة وجع دنجية الحشاشين الشتامين النقيئة.

العديد من الملفات يلي راح نفتحها سوا اليوم بالقسم الثاني من حلقتنا، ملفات متعلقة بتاريخ هذا النهار المشؤوم، ملفات

إنما بالإنترو بدي يبدأ بخبرين سريعا، واحد حلو واحد بشع. بأيه بتحب نبلش؟ أنت ماذا بشو بتحب نبلش؟ بالحلو ولا بالبشع؟ بالبشع بالبشع، خلي الحلو للآخر. هلا نحن نسأل بس آخر شيء ما بدنا، بس ماك بيبقى لأنه أجواء ديمقراطية وكذا. الخبر المؤسف مثل ما شفتم امبارح، عودة الاستهدافات الاغتيالات للضاحية بالاستهداف اللي صار بفترة المساء، واللي كان مثل العادي طبعا استهداف مفاجئ. المعلومات بتقول هناك كان اغتيال مؤكد. للمرة الأولى من بعد أسابيع من الهدوء ببيروت، كان هناك مثل ما قلنا استهداف بالأمس. إسرائيل هاجمت بثلاث صواريخ مجمع بحارة حريك، لا يعلن بعد رئيس وزراء العدو ووزير دفاعه ببيان مشترك أن الضربة استهدفت اجتماع لقيادات الحزب وأدت إلى اغتيال قائد عمليات قوة رضوان يلي اسمه مالك بلوط، وهو أيضا ما أكده مصدر حزبي لوكالة الصحافة الفرنسية. مثل ما بتعرفوا بيروت يعني أخذت مثل شبه حصانة من ترامب، فهذا الاستهداف طبعا لم يكن لينفذ إلا بموافقة أمريكية، وهذا دليل يمكن على تخريب محاولة تخريبية كما رأى البعض بالتحليل السياسي لقرب الاتفاق الأمريكي الإيراني. ما بقى كيف محاولة تخريبه كيف بموافقة أمريكية. بجميع الأحوال صار هذا الاغتيال، والناس تخوفت من توسع العدوان مرة جديدة والعودة إلى الاستهدافات والاغتيالات خارج المناطق الجنوبية، هذا علما أن المناطق الجنوبية والبقاعية تنزف يوميا. صار الخبر عادي كل يوم، عشرات الأخبار، استهداف سيارة وسقوط ضحيتين، نتائج الغارة على منطقة فلين ثلاث شهداء، نتائج الغارة رئيس بلدي مع عائلته. أخبار بتمرع بشكل عادي يعني، ولا كأنه هودي أرواح، ولا كأنه هودي مفترض يكون محصنين من هذا الاستهداف ونبطل عنده، نوصل لمرحلة أنه نحاول قد ما فينا نحمي ما تبقى بعد ما ضحينا بكتير. هذا بالنسبة للخبر السيء اللي هو الخوف من توسع الاستهدافات الإسرائيلية مرة جديدة. أما الخبر الجميل فكان عم يعلن عنه دولة رئيس الحكومة نواف سلام بالأمس لدى استقبال وفد اتحاد بلديات عكار، وكان عم يعلن للمرة الأولى أنه إطلاق مناقصة مطار القلاعات رح بكون ب 13 من هيدا الشهر، يعني بعد حوالي أسبوع. يعني المسار لأول مرة بيكون عم ياخد منحة جدي، وهذا حلم كان بعيد المنال، وكان ما حدا مصدق أنه ممكن نوصل بيوم لمرحلة أنه يكون عندنا مطار تاني، وتحديدا القلاعات، من بعد طول صبر. مثله مثل قانون العفو العام يلي كمان له 20 سنة الناس نطرته. آخر قانون عفو عام بعتقد طلع بال 2005 إذا مش غلطان، 21 سنة. فهذا دليل على أنه لو ترك مجال للحكومة أنه تشتغل وما تم إلهاء بالحروب والنزوح والإيواء والمصروف والما بعرف إيه، لو بدل المناكفات السياسية تركون يشتغلوا، شفتوا النتائج قدامكم. أمور إلا معطلة 20 و23 سنة، مثل تعيين الهيئات الناظمة، مثل هلأ إطلاق مناقصة مطار للإعادة. يا سيدي قال لك هلأ الناس بيطلع لك أبو راس مربع بلك ما بده يكون مطار تجاري بالأول، لك مطار تجاري، مطار خضرة، مطار شو ممكن، المهم انه يفتح، بيصير عندك مطار تاني بعدين بتتوسع فيه. وطبعا هذا الامر كان معطل سابقا ايام نظام الاسد البائد، وايام ما كانت مسيطرة الميليشيا على لبنان كانوا مانعين لانه كانوا بده يتحكموا بالمطار وبده مطار واحد، فهي صار عندك مطار تاني. يعني بنطلع منسبه للجماعة ولا بنقول لهم شكرا انه هذا المجهود اللي بذلوه لحتى تمشي الامور بشكل جدي ومش استثمارة انتخابيا مثل ما كان يصير كل انتخابات. الانتخابات وعود بقانون العفو العام ووعود بمطار القلاعات، وأطير الوعود قبل ما تطير ولا طيارة ورقة من المطار. أكد دولة الرئيس نواف سلام أنه خلال 90 يوم سيبدأ العمل بالمطار، ومثل ما أنه حد التاريخ 13 أيار موعد لوضع دفتر الشروط. هذه بشرة سارة مش بس لأهالي عكار، لكل أهالي شمال، ومفترض لكل اللبنانيين. يعني وهون بين الخبر السيء والخبر الجيد بنرجع للمواطن الطبيعي.

مواطن العاقل مش المواطن المؤدلج ابو راس مربع، شو بيتمنى غير كل يوم يزيع هيك اخبار او يقرا هيك اخبار او يشاهد تقارير عن هيك بشغلات عادية؟ يعني طبعا الناس تطورت، صارت هلا عم تفتتح مشاريع ذكاء اصطناعي، مشاريع طويلة عريضة نحن بعد لهلا ما حلمنا فيها، بس انه هيدي الاحلام البسيطة انه تتحقق. يوم يكون عندك افتتاح طريق، افتتاح مطار، افتتاح مؤسسة جديدة، الناس تشتغل تتنشط، يكون في حركة، الحركة بتجيب خير وبالخير بيعم على الجميع، مش هيدا هو المنطق الطبيعي للبلد؟ لا، نحن في أهل الناس بالبلد هون، هودي النازقين المارقين عم يفتتحوا مطارات ومؤسسات، لا نحن لازم نفتتح جبهات. وين بدنا نسند؟ وين علقاني هلا بمالي؟ في مشاكل، ما توخزونا أهلنا بمالي، والله كنا حابين أنه نفتح جبهة إسناد، بس بعدنا ما خلصنا من حماقة إسناد التانية. وين في توترات هلا؟ كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، في شيء؟ نحن جاهزين، أنه هيك نحن لازم نكون، شغلتنا بهالبلد نكون ساحة، صندوق بريء، بعض رسائل، فجر، اضرب، كسر، استدعي العدوان، استدعي الاحتلال، وقول أنا عم قاوم. يعني بشوف أنت عم قاوم كيف عم تنجرف هالبلدات وكيف عم يزيد عدد الضحايا وعم تزيد الخسائر. فأي المنطق الطبيعي انه تشوف بلدك كل يوم عم تفتتح فيها منشآت ومؤسسات، ولا كل يوم عم تنفتح فيها حماقات اسناد؟ هذا هو السؤال الطبيعي يلي على اساسه بيبنى التصرف مع الناس. يعني بتشوف الانسان عقلاني ولا مجنون، طبيعي ولا محشش. إن شاء الله تكمل مسيرة مطار الإيعات ونشوف كثير من المنشآت عم يتم إعادة تفعيلها، مثل المصفات، مثل الكثير من المؤسسات المعطلة، لأنه تستاهل هالمحافظة وبتستاهل هالمنطقة كلها على بعضها أنه يكون فيها حركة، بدل ما الناس تلجأ للسلاح والزعرنة تروح تشتغل.

0: ضجيج هائل وغبار كثير مثار بموضوع قانون العفو العام. كنت خبرتكم من بداية الأسبوع أنه أن أسبوعين غايصين بجلسات وصلوا لـ 8-9 جلسات من بعد الاقتراح المقدم لحتى يلاقوا طريقة بسبب حجة اكتظاظ السجون والأعداد الكبيرة الموجودة الغير محكومين تحديدا. مباحثات عديدة جرت داخل اللجان المشتركة وداخل لجنة الإدارة والعدل كان من المفترض أنه تختتم بالأمس وأنه يصير التصويت بمطلع الأسبوع الجاي، إنما نتيجة الخلافات ونتيجة التعنت بموضوع الموقفين بين مزدوجين الذين يسمون بالإسلاميين واللي عم بيكون الملف الأكثر وعورة والشائك الأكثر والأكبر نتيجة كل هالتصرفات الكيدية والعقلية الخشبية يلي بعدها مسيطرة على بعض الكتل النيابية والتخوفات دايما من الأكثرية بحكم الأقليات. طارت الجلسة من بعد 10 دقائق، بس 10 دقائق استمرت الجلسة بالأمس. طلع من بعدها للوس عن المدام نائب رئيس المجلس الياس بصعب لحتى يقلنا أنه معلش أنا لقيت الوضع محتدم وأنا من صلاحيتي أنه طير الجلسة، فعطيناها ليوم الاثنين. تم تعيين الجلسة الجديدة يوم الاثنين الساعة 11 من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي. هيك قال بيكون إسا في وقت للمفاوضات، ما كأنه مش قلنا عم نفاوض شهور بهيدا الموضوع وسنين. لحتى حاول بسط لكم الأمر مشان ما نفوت بتعقيدات المواد القانونية وكيف بده يتم العفو ووين الاستثناءات ولماذا تعطيل هذا الملف. أول عقدة كانت موجودة بقانون العفو العام قبل ما نوصل إلى الانقسام الثلاثي المعروف داخل البلد، كانت بقصة التشديد بملفات الفساد وتبييض الأموال. هذه كانت أوامر من صندوق النقد وأوامر من واشنطن دغري من وزارة الخزينة أنه هذه مواد ما حدا يلعب فيها بحكم أنه بتعفوا مرحلة تبييض الأموال وغسيل الأموال التي تقوم بها الميليشيا وزبائنيتها ومصارفها والعاملين بإطارة. فهذا الموضوع مر، أي نعم حاولوا البعض أنه يلاقولوا شوية صياغة للتهرب، بس آخر شيء مر من بعد السجل. يمكن كان النقطة الأهين. وصلنا بعدين للانقسام الطبيعي الموجود. تعرفوا احنا بالبلد مقسمين المساجين، يعني الارهاب شغلة السنة شغلتنا نحن، تجار الحشيش الشيعة بيدافعوا عنهم، والعملاء بيدافعوا عنهم الكتل المسيحية الفينيقية. يعني مش انا عمول هيك، هيك التقسيم صار، وفعلا كل الكتل النيابية كل واحد قاعد يشد الحافلة صوبه. هيدا بده الاعفاء عن تجار المخدرات، واحلى شيء العذر اللي تقدم قال لك انه مش عارفين هيدي الاراضي اصحابها مش عارفين شو عم ينزرع فيها. يا خطاي، يعني معقوله تروحوا تحبسون بسبب او توقفون معهم القلائل بانهم موقفين كرمال انه اراضي هن اجروها لعالم وعالم اجت زرعتها الله يهديها زرعتها بانجو زرعتها حشيش ومخدرات، فاصحاب الاراضي ما معهم خبر، يعني ما معهم خبر لاول سنه ولا تاني سنه ولا 10 سنه ولا 10 سنة. كل هالسنين قطعت تتفاجئوا لما عرفوا انه اراضيهم مزروعه مخدرات، قالوا والنبي ما نعرف شيء، معقول نحن وراضينا مزروع؟ عم يضحكوا علينا، عم نمشي الحال، الناس ما معها خبر. يا سيدي حاولوا يتساهلوا بهذا الموضوع فوصلوا اخر شيء لاتفاق انه التجار الكبار بنستثنيهم من موضوع العفاء، اما اللي عم يتعطى واللي عم يتاجر بشغله بسيطه فيلا منقطعه. رحنا على موضوع العملاء، عملاء او المبعدين قصرا مثل ما بتحب تسميهم الكتل الفينيقية، المبعدين قصرا من لبنان، فبرضو اشتعل استجال حواليه بما انه الكتل المسيحية اللي تبنت هذا الامر، ووصلوا اخر شيء لاتفاق انه بنرجع للقانون اللي اقريناه سابقا لا زيادة ولا نقصان بالناس اللي كانت عميلة بشكل مباشر ليش بدها ترجع على البلد، بينما الناس اللي راح الضحية او اللي تعاونت بشكل بسيط او اللي مشاركت بالتعذيب بيرجع القانون اللي تم قراره 2005، نرجع نفس القانون. وصلنا لعقدة العقد يلي هو ملف الموقفين الإسلاميين بما فيهم الشيخ الأسير بما فيهم الكثير من الملفات المفتوحة، وهذا يعني ملف للأمانة يعني نحن عارفين ما حدا بيدفع عن مرتكبين، يعني وما حدا يجي زيد علينا أمانة، ما حدا يجي زيد بموضوع القوى الأمنية الشرعية، ما حدا قد يمكن بهالبلد بمجال العلم بيدفع عن السلاح الشرعي بوجه السلاح غير الشرعي، فما حدا يجي يدفع عن يزيد علينا بهذا الموضوع نهائيا. سيدي هودي مش كلهم مرتكبين، ما نحن عارفين البير وغطاء، القضاء كان برعاية الجنرال منير شحاده 40 اعدام طلع بسنة واحدة برئاسته وغيره. معروف كان القضاء العسكري يعني وشامل روكوز وعباس ابراهيم وهالبضاعة كلها اللي كانت ماشية ونزل اعتقالات وكلها مبنية على وثائق اتصالات اللي اساسا عديد من رؤساء الحكومة طلبوا من الاجهزة الامنية تلغيها وما عم يلغوها لغاية الان. يعني معظمها خبريات كيدية وخبريات ما بعرف ايه. يا سيدي المدام اساسا يعني مفترض المطالبة كانت بالمحاكمات السريعة مش بالمحاكمات انه والله عفو عام. لكن مبارح توفى سجين مش من الموقفين الاسلاميين اسمه حسين رمال، هيدا السجين رقم 11 اللي بتوفى داخل السجون اللبنانية هالسنة. يعني بخلال الخمس اشهر هيدا السجين رقم 11 عمره 37 سنة عنده 3 اولاد توفى مش من الموقفين بالارهاب. كل تهمته انه عليه شيك بدون رصيد له 22 شهر موقوف بدون محاكمة. كيف 22 شهر موقوف بدون محاكمة على قصة الشيك بدون رصيد؟ اذا ملف القد بسيط انه هيدا بتطلع المحاكمة تبيته بسرعة يا ابو يدان يا بيطلع من القهر. مات الزلم اصابته نوبة قلبية وتم نقله بشكل متأخر وهيدا سجين رقم 11. كخي بالنهاية الامور بدها حل، انه ما بيصير انه يابا بدنا نعالج الاقتصاد بس انه ناس نتسامح معهم وناس بدنا نقعد نتشدد فيهم. طبعا صار سجالات كتير بين النواب وتحديدا النواب السنة اللي عم بيزيدوا بهذا الموضوع، كل واحد بده يحاول يشد الحافلة صوبه لحتى ياخد دور البطولة. وهلا منيح انه في اجماع يعني واخيرا هذا الاجماع على انه انهاء هذا الملف وعلى التشدد بانه يا عفو عام يشمل الجميع يا اما بلا العفو العام كله على بعضه بدنا نقاطع الجلسات. والتدخل دار الفتوى كمان تدخل محمود كلياته هذا جيد ماشي الحال، بس كمان نخفف مزايدات يعني كل واحد بده يطلع يعمل هو دور البطولة. خلينا نكون بقرار واحد لحتى تمشي الامور. والتفاوض يعني الخناقه اللي صارت شو استفدنا منها؟ الخناقه مع وزاره الدفاع، عارفين ان وزاره الدفاع عم تتشدد وعم يصير مشاركه لبعض الضباط وكل يوم بيقترحوا لها اقتراح جديد وهيدي الماده وماده اجره من الشباك وماده اجره على البلكون. كنت استوعبوا الامر، ما عارفين انتم كمان كيف هذا الضخ الاعلامي اللي كان كل الفتره الماضيه عم يتم انه لا ارهاب كل واحد عليه على تليفونه منشوده عامل له اتصال جاي اتصال بالغلط اتهامات يلا عن ابو جنب. ما حدا عم يطالب باطلاق سراح المدنيين بالاعتداء على العسكريين والمدنيين. لا بدنا نميز بين الاعتداء على العسكري والمدني. شو المدني ما عنده اهل؟ ما عنده اولاد؟ ما عنده عائله تسال عنه اذا كان ضحيه؟ لا يا بده يكون عفو عام يا بلا هاللعبه هيدا كله. وخي شو بدك مني؟ انا عم بالغ، انا زلمه عم بالغ. شفتوا الشهاده اللي طلعت واللي انتشرت بشكل كتير كبير وما تم تكذيبها، هي من يوم الاثنين طالعه شهاده للقاضي حمزه شرف الدين عضو مجلس الشرعي بدار الفتوى، عامل مقابله مع صفحه ويني الدوله، مقابله مطوله على جزئين. يعني انا رح سمعكم هيك مقطع من اللي حكي، مش انا عم بحكي، هيدا قاضي. وما تم تكذيب أي شيء قاله من يوم التنين لغاية اليوم، يعني ما حدا كذب لا الأجهزة لا مجلس القضاء الأعلى لا وزارة العدل. تفضل اسمعوا بعض الأجزاء عن التركيبات اللي بتصير. هيدا القاضي حمزة شرف الدين اللي عم يحكي بوضوح وجرأة وصراحة للمرة الأولى. بعتقد ناس حضرت الفيديو ما حضر يسمع.
1: التعذيب هو منتشر وهو للأسف قد يغدو بمثابة الثقافة لدى الضابط العدلية، أنه أول شيء نحن إذا ما اعترف بدنا نضرب وهدده أنه أنت ما رح تعترف أنا ممكن أغتصب لك مرتك أو خطيبتك أو ولدتك أو بنتك أمامك. طبعا مش عم عمم ولكن هي حالات صايرة. أحد الأجهزة الأمنية العسكرية كل مضابطها وكل محاضرة لما تيجي لعنا كله معترفين سبحانك الله، ما في حدا ما بيعترف، ما في لأنه أساسا ما يعترف. وهلأ بآخر الحلقة أنا رح أوصل على حالة على بعض الحالات لأنه أنا في صور رح نعرضهم للمشاهدين. أنه وآخر شيء رح تقولي لأنه هيك إنسان هيك صاير فيه ما في ما يعترف. المحققين تاع المخابرات والشرطة العسكرية ما بيجوا على التحقيق، حتى إذا طبيب متعاقد مع الدولة تبعتي وراء على التحقيق كشاهد بيرفضوا يبعتوه. قيادة الجيش ترفض إرسال المحققين إلى التحقيق أو عناصر المخابرات إلى التحقيق حتى لدى المحكمة العسكرية. بيموت شخص عند هذا الجهاز وهو الجهاز بيعمل تحقيقات ويروح الملف على المحكمة العسكرية خلافا للقانون والنص. على قاعدة فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وكلنا بنعرف الأجهزة بدها تستر على بعض. كتير حالات بيقولوا صار معه عرض صحي، وحتى يمنع أوقات أنه أهلاته يشوفوه أو تلتقطوا صور ليتغطى موضوع التعذيب. وصارت في حالات كتير مات ناس تحت التعذيب بالعلن، أنه تمت ملاحقة الضباط أو الرتباء وبعد فترة نكتشف أنه بعد شهر وشهرين خلى سبيله أو صدرت أحكام العجلة. بيوم الأيام كان في متوفيين ناس تحت التعذيب لدى الجيش بإرسال اثنين سوريين، اجوا محاميون قدم طلب لقاضي أمور المستعجلة أنه خليه يجي طبيب شرعي يكشف. اجى الطبيب كشف على الجثث وأخذ صور وعينات، ولكن المفارقة أنه تمت مطاردة هيدا الطبيب من قبل الأجهزة، من قبل مخابرات الجيش. طاردوا الطبيب الشرعي، أشهطوا العينات، والقاضي اللي أخذ هذا القرار تم ترهيبه، حتى من قبل القضاء تم ترهيبه من قبل مدعي التمييز آنذاك. والضابط والقاضي ده الفترة طاردوا المخابرات عبر سيارات وتنطروا حد بيته ويتنصتوا على خطه ويرهبوه ويبعتوا له رسائل. التعذيب هو منتشر.
0: يعني هيدا بس الإعلان تبيت المقابلة، فيكن تحضروا المقابلة بشكل كامل وتشوفوا الفظائع اللي حكي عنها. طيب قاضي عم يطلع يحكيك بكل هذه التجاوزات، يعني هلا إذا الواحد وجه النقد مش معناته هو عم بيهد؟ في فرق بين النقد الهدام والنقد البناء. ما نحن لما بدنا ندافع عن المؤسسات الشرعية بدناها كمان تكون مؤسسات بتحافظ على حق الناس وعلى أرواحها وتكون عم تحكم بالعدل. يعني هيدا إصلاح للمسار، مش انه والله من باب انه والله عم ننتقد لننتقد، او من باب انه لا ما بدنا هالامر يقطع. هي محاولة لاصلاح المسار. ان اريدوا الا الاصلاح ما استطعت. فهي هيدا الكلام الخطير كله على بعضه اللي بيهز بلاد، لا حدا طلع رد عليه وكذب وقال. فمعناتها لا، ونحن عارفين انه هذه التجاوزات موجودة، وكتير من الاعترافات مأخوذة تحت التعذيب، وكتير من القصص الخيالية اللي تم تركيبها. وكهي قضية فضل شاكر امبارح قدامك، كان هيدي اللي حكموا فيها امبارح، فيها 7-8 أشخاص أسماء وردة، القضية كلها بعضها مفبركة. طيب أنه بصير هيك أنه هيدا أحقاق للحق، بدنا نقعد نتشدد ولا وإرهاب وكذا. يا سيدي المدان افقعوا الحكم اللي بيستاهله، بس الناس اللي عادت كل هالوقت بدون محاكمة هودي شو وضعهم؟ بعدين شو الأرقام؟ يعني أنه كيف نحن بدنا نتساهل مع العميل وبنتساهل مع تاجر المخدرات نقول ما معه خبر؟ لا يا حرام، ما كان معه خبر بانه ارضهم عم تزرع بالمخدرات. بحسب المحامي محمد صبلوح اللي هو حامل القضيه على ظهره من زمان، عدد الموقوفين اللي يسموا اسلاميين 146 موقوف، بيناتهم 92 موقوف و66 حكم عليهم بالمؤبد، والاخرين دون محاكمات، ومن حكم كانت محاكمته غير عادله. يعني هذا كل العدد 146، 92 موقوف بدون محاكمة سنوات طويلة، 66 عليهم حكم بالإعدام على قضايا معظمها ملفقة. فماشي الحال أنه آخر شيء لما بدنا نحكي بقانون عفو عام بده يكون عفو عام حقيقي. هلأ اليوم نحن فتحنا هذا الموضوع بمحاولة لتلخيص الوضع لحضراتكم وانتم متابعين ومشاركين وشايفين الغضب اللي صايرة والغضب اللي عم ينفجر على مواقع التواصل بالتهديد والوعيد بخطب الجمعة بدعوات للتظاهر. إذا ما بده يلقى حل عادل للأمر مش حيقطع قانون العفو العام، مش كل مرة بدها تقطع الأمور على ظهرنا. مع المدان احكموه، أما الناس اللي قاعدة أبرياء لهم سنين لك هودي مفترض تعودوا عليهم، مفترض يتحكموا الناس يلي بلغوا عليهم ظلما وعدوانا. كيف واحد هيك ضميره مرتاح بيروح بيعيش مع عائلته وهو حابس حدا ظلم، سواء كان مخبر سواء كان قاضي سواء كان ضابط؟ يعني كيف انتو بتعيشوا انتو ضميركم وين بتأجروا وين بتبيعوا؟ معنا من هلأ للتنين لنشوف شو بده يصير بالمفاوضات اللي عم تصير جانبا، بس في هالمرة جدية بقانون العفو العام. مش موسم انتخابي، ما بعيد الانتخابات، هي جدية لأنه السجون فيها زيادة أكثر من 200%، بدهم يفضوا هذه السجون. وبيرعطيكم مثل ما كمان لا في طبابة ولا في اهتمام، أنه الزلمة محبوس بشك بدون رصيد تهمة 22 شهر موقوف بدون محاكمة. لخي شو عم يشتغلوا القضاة عنا بالبلد؟ هلا بيطلع لك حدا بيقول لك الظروف المالية والظروف، انا ما خاصني كمواطن، هيدا شأنك بتخلص وانت مع الدولة، انا مطلوب منك انك تحق الحق احقاق الحق. العدل أساس الملك يا رجل. من أهره فقع قلبه الزلمة. طب هيك نحن من هيك العالم رخيصة ما قلب ولا لا؟ نحن بس العسكريين وعلى ليه المدنيين هذا شو وضعه وغيرهم وغيراتهم. فتعقلوا وما في داعي إسا يعني تجننوا العالم الزيادة. خلي الأمور تروح يا عفو عام يشمل الجميع يا أما عطوا العفو العام. يعني مفترض النواب يكونوا متكتلين وعطوا العفو العام. مش معقول ننفي عن العميل ونعفي عن تجر الحشيش ونوصل على هودي اللي أخذ اتصال بالغلط حطت أنشودة على تليفونه متهم بوثيقة اتصال هيك خبرية كيدية نقعد بدنا نزجه بالسجن ونرفض أنه نحاكمه. هي هون لحد لهون كيرسي بحد ذاتها أنه كل هالقد المحاكمات معطلة ودون تنفيذ القانون.
2: أنت
3: أنا شو
2: أنت
3: ولا شالي بوجهك؟
2: أنت اللي سرقت الختم.
3: غلطان يا شاكر. ياي شو غلطان؟
2: صحيح غلطان ومعقول يا شاكر. راحوا الناس من الساحة مين بقي بالآخر؟ نسم الهوى والهوى بنعس والكرسي بتنعس وضلت هالمعاملات وغف الويلة على الكرسي. أو لك حدا خطم عنه وكان لاطي خلف الكرسي ومعاملة ليلى مين اللي أخدها وردها من ضيق؟ رنفل أنت وشاكر المسكين مين خزق له معاملته؟ مين عدوك يا شاكر؟ رنفل أنت صوتك وجهك عينيك بدلوا عليك بقولوا انت يا زيدون مستشار يا زيدون مستشار.
4: ليش سرقت الختم
3: يا مولانا المستشار؟ عم بيقولوا عنك.
4: مش وقتها بدنا نعرف هلأ شو عم بيقولوا عنك.
3: انا شو
4: يا قايد؟ روح خبر مولانا انه مسكنا بنت وقعت عليها الشبهة.
3: من هي
4: انت؟ ليش سرقت الختم؟
3: انا الحمامة البيضة اللي بودوها عسطوح.
4: هيدا شو نكران او اعتراف؟
3: بنت شعرة شعرة مجدة البيتة باول الطلعة فوق الفرن بتسلم عليك.
4: قلالك مش وقتها يا اما بتعترفي يا اما في حبس.
3: مسكيني يا رنفل يا زهرة مالها ورا انت بيضة مثل الثلج.
2: يا زيدون المستشار هيدا عم تاخدك وجيبك هي اللي اخدت الختم.
4: سمعت شو قال شاكر؟
3: انت بتصدق شاكر؟ بغش بالبضاعة بغش بالفرعة ما عمره خلص على الوقت. شاكر هو والكذب ربيو سوا.
4: شوف يا رنفل خبريني إلي وقعتك معي بسيطة لكن إذا استلموك هني ما حدا بخلصي.
3: علمني شو بدي قول.
4: أنا بدي علمك بتعلمي عشرة بتري. قوليلي انت سرقتي الختم؟
3: أنا؟ لا لا لا
4: هلأ جاي الوالي.
3: ولا شو تعذبه؟
4: بدي أعرف شو راح تقولي له.
3: لا شفت الخطب ولا مسكته. لا لا لا
4: غيري بدلي.
3: أنا ما بغير بكلامي. لا لا لا
5: أنت المتهمة؟
3: نعم.
5: وأنت سرقتي الختم؟
3: نعم.
5: وبتعترفي؟
3: نعم.
5: وكيف سرقتي؟
3: نعم.
5: وليش سرقتي؟
3: أنا ما سرقته هو سرقني. ندهلي وقال لي دجران شو قاعد أعمل بالعلب العمر رح يسبقني. خديني بإيدك بدي ألعب على الوراق ما شفته إلا سرقني.

0: شوفوا بدت تقاصص لأنه ذنب عظيم، مدت إيده على الختم عالدولة عالحكم، لذلك قصاص عظيم.
1: ارحمها
2: ارحمها.
0: ما في رحم للسراء.
1: لا تخلينا نتأسف علي للصلاة من أجلك ونحولهن يا مولانا لقرنفل.
0: طقوا موت الصلاة تصلت عاسمي وانحطت برصيدي ببنك السماء والصلاة ما بتتجير. نحكم على قرنفل تربطوها كتفوها وتحطوها على الفرس الوحشية تهجل فيها طول العمر، تخيل فيها عش صورة التلج وديان الرعد والريح.
1: ما بعرف اركب على الفرس. ارحمها
2: ارحمها.
0: يا زيدون المستشار اكتب.
2: لا اكتب.
0: بأمر الوالي اكتب.

0: سيد الحرس نفذ.
1: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية، خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كدبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية، حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

بخضم كل المعمعة والأحداث يلي عم نعيشها والحروب المستمرة والأحداث المتسارعة بالمنطقة وببلدنا منذ طوفان ولغاية الآن والنتائج الكارثية لتلك النكبة، يمكن عند البعض بمر تاريخ 7 أيار مرور الكرام دون أن يتذكروا هذا اليوم المشؤوم، يوم العار. التفكير بما حدث هذا النهار ليس من باب نك الجراح كما يقال، لأن الجرح أساسا مفتوح وروح الروح. لم يكن 7 أيار يوما مجيدا كما قيل من زعماء العصابة. هذا اليوم كان يوما مشؤوما على الوطن، تسبب بجرح لا يندمل وألم لا يشفى. يوم كان نتيجته سقوط أكثر من 70 ضحية نتيجة سلاح الغدر، عندما اتضح المشروع وعندما قلب هذا السلاح إلى الداخل للسيطرة على الحكم. أتى هذا اليوم المشؤوم من باب التذكير، يعني من بعد حرب 2006، يعني نحن على بثالث حرب بيتم فتحها بالتحرش اللبناني بالعدو الغاشم، مش العدو اللي هو بيبلش، نحن بنكون مبلشين من بعد حرب 2006 يلي استمرت 33 يوم. وقتها كان يقال عن الحكومة الموجودة حكومة المقاومة الوطنية، لأنه كانت عم تدافع عن البلد وعم تفاوض بكل قوة. وعندما انتهت الحرب وعندما انتهى استقبال النازحين، أتى الغدر كالعادة وبلشت المظاهرات، وتم استغلال الاتحاد العمالي العام بالفوضى وصولا إلى 7 أيار بحجة تغيير ضابط بالمطار وخطوط الاتصالات الأرضية، قال لك بكون تسلمونا للعدو، واتضح بعدين قديش كان كله مخترق أرضيا فضائيا جويا. في كتير ناس بتحاول بهالفترة انه تنسى هذا النهار وتحاول تنسي العالم كمان، وتقول لك انه خلص ماشي الحال هلأ، انه يوم وقطع وسبعين يعني شو قيمتنا بتكلفة الارواح اللي عم تندفع، انه وهلأ العار عم ينغسل من خلال المقاومة والعمل ضد لا لا ابدا، ما في شي يغسل هذا العار ولا في شي بيغسل عار اللي كانوا يشمتوا ويمجدوا بهذا النهار، سواء من اهل الاعلام والصحافة عندما تم اقتحام وإحراق إخبارية المستقبل وجديدة المستقبل والشماتة بفاك الأمر والتذكير فيه، قال لك نحن بدنا يكون تدلوا ذاكرين كرمال ما تتجرأوا علينا بيوم من الأيام، نحن عصابة وبدنا تحكمكم بالأول، نحن ما بدنا دولة، بدنا نعمل دويلة وبدنا نسلمها للأجندة الإيرانية. إذا كنا عم نحكي بالفقرة السابقة عن قانون العفو العام، طبعا ما شفنا حدا تحاكم من كل هالمجرمين يلي عملوا 7 أيار، بالعكس تم تمجيدهم وناس تولوا مسؤوليات وناس ترقوا بالأجهزة الأمنية وناس أخذوا كثير من المدح بدل ما يتم العقاب، وما شفنا طبعا حماية من قبل الأمن الشرعي للناس يلي كانوا متكلين ومفكرين أنه الدولة رح تحميهم، واكتشفوا أنه الدولة سلمت الأمر للدويلة وعملت صفقة على رئاسة الجمهورية، هذا اللي اتضح من بعدها من بعد ما صار اتفاق الدوحة. يلي بيفرق هالأيام انه هذا الاتفاق الذي اعطى الثلث المعطل واعطى الحكم الى الدويل والميليشيا سقط مع العهد الجديد. من اجل ذلك ترون كل هذا الحرب، ترون كل هذه الحفلات والحملات من التخوين سواء لرئيس الجمهورية او لرئيس الحكومة، لانه اسقطوا الثلاثية الخشبية جيش وشعب ومقاومة، وقالوا انه نحن دولة ونحن بدنا ناخد قرارنا، ويرجع قرار الحرب والسلم للدولة وترجع اجهزة الامن الشرعية هي اللي تكون مسؤولة عن البلد كل البلد، وأي بندقية خارج البندقية الشرعية هي بندقية فتنة كما اتضح المسار، وهم يقاومون هذا المسار بكل قوة، يحاولون استرجاع الماضي والماضي لن يعود مهما علي صوت الجعير ومهما علي صوت اللطم. بالسابع من أيار 2008 كانت الناس عاساس دعمت هذه المقاومة وعاساس دعمت هؤلاء الناس وعاساس نطرت رد الجميل، رد الجميل كان من خلال هذا الغدر،
باقتحام شوارع بيروت، باقتحام المنازل، بإذلال الناس، بقتلها، بتشريدها، بسجنها، بتعذيبها. بالتفكير بهذا النهار كل عام أنه كان يوم مجيد وسنعيده، لا بل كانت الجماهير تهتف. تتذكروا ب 2019 لما نزلوا ضد الفريق اللي كان نزل بده دولة وقالوا لك يلا وناطرين، ويا سيدي الله بدنا 7 أيار، انت قولوا نحن جاهزين. جاهزين لحتى يكرروها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. ليه؟ لأنه ما في محاسبة. مش بس ما في محاسبة من الدولة، في جزء من هذا الشعب عقله مغيب وغرقان بعبادة القضية ومحاربة إسرائيل وما شايف عدو غير إسرائيل. أما أنه والله حدا فات وقتل وعمل وخرب، وأما بعد عادي جدا بتصير من صارين بطنة بتتخانق يا رجل. منذ ذاك التاريخ فتح جرح لا يستطيع أحد أن يغلقه، فتح جرح عميق لا زال ينزف لغاية اليوم، لأن الفريق المعتدي لم يفكر يوما بالاعتذار، لم يفكر يوما بمراجعة الحسابات، لا بل ازداد بطشا وازداد تهديدا وازداد تهويلا. وكلما حان المعاد كلما أعاد الكرة بالتهديد والوعيد بالعودة إلى ذاك اليوم المشؤوم. وببساطة بيطلبوا من الناس انه تسامح، وببساطة ما شافوا الناس هي ذاتها اللي تم الاعتداء على منازلها، عم تستقبل كانت نازحين مرة تانية بال2024 بال2026 وعم تعاملهم بأفضل طريقة ممكنة رغم الاعتداء، تعالوا على الجراح، ورغم هيك لم يقدروا. ولغاية الآن الاتهامات بتروح شمال ويمين، ودواعش وعملاء والأجندة الصهيونية، وانتم وآخر شي شفنا مين العملاء. أعود لأكرر، ليست مناسبة لنك الجراح، لأن الجرح أساسا منكوب، أساسا مفتوح، هي بس من باب التذكير، وخاصة خاصة لتجار الدم والدين يلي بهالفترة عم يحاولوا ينسوا العالم كل الجرائم التي ارتكبتها إيران وميليشياتها بدولنا العربية، فقط أنه شوف عم تقاتل إسرائيل، نحن لازم نوقف معه، نحن لازم نشد معه ونزقف له، وكأنه عم تقاتل إسرائيل هي كرمالنا أو كرمال فلسطين، مش عم تقاتل المعتدي علي، عم ترد على الاعتداء. بجميع الأحوال نحن سنبقى مؤمنين بهذه البلاد، سنبقى مؤمنين بمنطق الدولة، ضد منطق الميليشيات، ضد منطق العصابات مين ما كان، ضد منطق السلاح غير الشرعي مين ما حمله، وأول شيء إذا كانوا من طائفتنا مش من رعب الدفاع عنهم، ضد الميليشيات وضد منطق العصابات، ودايما مع منطق الدولة حتى لو الدولة تقاعست بمهامها ولم تحمي الناس. بالنهاية يمكن غلطة، يمكن بتتصلح، يمكن الإنسان بيتعلم من التجربة، إنما الأهم مش منحيد ولا منطالب بدويلات ولا منقول لحنا بدنا ميليشيات وكل واحد يحمي نفسه، يبقى البلد هو الأساس، لبنان أولا. والزمن كفيل عم يحاسب منه لوحده.

مشان بس انعاش الذاكرة. القصة مش مقتصرة فقط على العصابة التي نفذت والأحزاب اللي تعاونت معها، يعني اتذكروا مين اللي غطى كمان السابع من أيار، لا بل تفاخروا بذلك. علي حسن خليل عمل كتاب بلسان نبي بري عن ذاك اليوم وكيف خاضوا العملية وكيف خططوا له، هاودي ولاد الدولة مفترض. فالقصة مش وقفة عليه. وتذكروا كمان التغطية من قبل الجنرال البرتقالي الذي وصل إلى الرئيس النحس بعدين. بالإضافة إلى الأحزاب الصغيرة اللي كانت تحت الإمرة والتنفيذ كالقومي وغيره، تذكرون هؤلاء كلياتهم الذين أمعنوا في الإجرام وفكروا أنه الدنيا باقية، مش عارفين الزمن عم يتغير. قبل ما نروح لمقال اليوم، من باب التمهيد، الإشكالية التفاوضية لازالت مستمرة على موضوع التفاوض المباشر، مع الأخبار القادمة من الخارج عن قرب الوصول إلى اتفاق إيراني أمريكي مرة أخرى برعاية باكستانية من بعد كثافة التصريحات التي أطلقت بالأمس. ومن فوائد أنه فصلنا مسار التفاوض وخدنا الملف لقلنا لوحدنا باستقلالية التفاوض، أنه يكون بهالفترة عم نفاوض لوحدنا، لأنه تخيل أنه هلأ أعطيه مهلة 30 يوم مثلا لحتى يعدوا يتفقوا ونصير نحن صندوق بريد، كل ما تتعرقل المفاوضات يصير الأمريكي بده يحرك والإسرائيلي بده يحرك والإيراني بده يحرك على هذا الصندوق البريد المفتوح عنا. فحتى تشوفوا حسنات انه البلد يكون هو السيد قراره ويقدر انه يروح يفاوض بنفسه، مش انه يسلم وراءه لبلد تاني يفاوض عنه بأرواح شعبه. وهيدي هي اساس الاشكالية، الكل موافق على التفاوض، انما الذين يدعون انهم لا يريدون التفاوض هن مشكلتهم مين اللي عم بيفاوض. ما بدهم الدولة اللبنانية تفاوض، بدهم السيدون الإيراني فوضوا عنا. امبارح صدر كلام كتير مهم مرة جديدة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الحكومة، بيأكدوا فيه انه اي اساس للتفاوض لن يبدأ قبل وقف اطلاق النار. رئيس الحكومة قال بشكل واضح للمرة المليون مشان الناس تفهم، قال لك نحن لا نبحث عن التطبيع، نحن عم ندور على اتفاق هدني ومحاولة الوصول إلى اتفاق سلام، ولا نبحث على أي نوع من أنواع التطبيع. والكل معترف، الرؤساء الثلاثة كان لهم تصريحات بالأمس أنه بدنا مظلة عربية ودولية لتحمي أي مسار للتفاوض، وهذا اللي عم بيصير عم ينبنى. بركي الناس بتفهم، صار مليون مرة قايلة ونحن قايلين أنه لا أحد يسعى إلى التطبيع، كل السعي لاتفاق هدني من أجل وقف الحرب ومن أجل تنفيذ شروط الدولة اللي هي موضوع توقيف الحرب، إعادة الأعمار، إعادة الأسرى، وانسحاب العدو طبعا. حول هذا المسار، سبحان الله يعني، لا مش هو إذا زميننا الثاني، حول هذا المسار اخترنا أن نقرأ مقال اليوم لزميننا عبادة لدن بأساس ميديا، واللي كاتب الحزب ليس ضد التفاوض مع الشيطان، ويشرح كيف. يبدأ زميلنا المتميز عبادة لدن ما قالوا، إذا كان من صنعة واحدة يتقنها المشروع الإيراني في المنطقة فهي التفاوض، وإذا كان من هدف سياسي واحد له فهو الصفقة. التفاوض والصفقة هما منتهى اللعبة الإيرانية التي تشعل المنطقة منذ نحو 50 عاما. فعلام الاعتراض على رئيس الجمهورية جوزيف عون بجملة واحدة، لأنه ينتزع من إيران والحزب حصرية التفاوض وامتياز الصفقة مع الشيطان. إنه لا يرفض التفاوض، بل يرفض أن يفاوض سواه. ليس لدى الحزب مشكلة في أساس مبدأ التفاوض مباشرا كان أم غير مباشر، فنظام الولي الفقيه نفسه يفاوض الشيطان الأكبر منذ أسابيع، وقد التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني المسؤول عن ملف التفاوض محمد باقر قاليباف بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في إسلام أباد، وصافحه قبل أن تجف دماء الطالبات الإيرانيات 168 اللواتي قتلن في القصف الأمريكي على مدرستهن. مشكلة الحزب فقط أن الدولة اللبنانية هي الطرف المفاوض، وأنها لا تفاوض باسمه، بل إنه هو وسلاحه مادة التفاوض.
ليست الصفقة مع الأمريكيين أبغض الحلال في المذهب السياسي الإيراني، بل هي معيار النجاح الاستراتيجي، والتفاوض مع الأمريكيين ليس أقل من العمود الفقري للممارسة السياسية للنظام على مدى نصف قرن، بل هو الفن الذي يتباهى به الحكم ويسرد من وحيه الأساطير حول أنات حائك السجاد ويؤلف الكتب حول فن التفاوض كما فعل وزير الخارجية الإيراني الحالي عراقجي. يتابع عبادة اللدن: لا يمكن فهم عناوين العداء لأمريكا والهجوم على مصالحها إلا في إطار التفاوض الأكبر على اقتصاد النفوذ في المنطقة. هذا ما يفسر إقرار الإيرانيين بأنهم سهلوا احتلال أمريكا لأفغانستان وتعاونهم معه في العراق كلما وجدوا مصلحة في ذلك. في التاريخ الأبعد أطل حكم آيات الملال على السياسة الدولية من خلال صفقة إيران كونترا مع إدارة رئيس رونالد ريغان وإسرائيل لشراء السلاح منهما تحت الطاولة، فيما كان أنصار النظام يخطفون الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران ويهدفون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. كانت تلك الصفقة فضيحة في أمريكا وإسرائيل، لكنها لم تكن كذلك في إيران. إنها جزء من طبيعة النظام الذي يهاجم الشياطين فوق الطاولة ليفاوضهم ويعقد الصفقات معهم من تحتها. حكمت فكرة الصفقة الحركة السياسية في الداخل اللبناني لعقدين من الزمان. أتت الصفقة بميشيل عون من باريس ليذهب إلى تفاهم مارمخايل مع الحزب ويقلب الطاولة على تحالف 14 آذار. لم يكن عون يخفي رهانه على الصفقة الكبرى المنتظرة بين أمريكا وإيران على حساب العرب، وقد أظهرت وثائق ويكيليكس الكثير من جوانب ذلك التفكير. يريد الحزب ضم الملف اللبناني إلى طاولة إسلام أباد ليكون الجنوب وأهله وقراه نقطة من نقاط طهران 14، ولتظل صواريخ الحزب ومسيراته وزهرة عمر شبابه أوراقا بيد الحرس الثوري الإيراني. الإشكال الذي يطرحه الحزب على التفاوض عبر إعلامه ومؤثريه أن الدولة تفاوض من دون أن تمتلك الأوراق، باعتبار أن الحزب هو من يملك الصواريخ والمسيرات وقرار إطلاق النار أو وقفه، ولا تستطيع الدولة إلزامه بشيء، وهو إشكال في محله عمليا. لكن الحزب لا يخجل من القول إن إيران تستطيع أن تفاوض عنه وباسمه وأن تلزمه بمخرجات مفاوضاتها مع الأمريكيين، أي مع الشيطان الأكبر. بيختم عبادة اللدن مقاله المختصر: إنما المفعم بالحقائق، حقيقة الأمر أن الحزب يقدم نفسه للبنانيين جزءا لا يتجزأ من إيران، حربا وتفاوضا وسلما، فيما يرفض أن يضع نفسه تحت القرار السياسي للدولة حتى لو ظل وحيدا

المترتبة على قرارات الحرب والسلم التي يحتكرها لنفسه، يلح على فكرة أنه هو من يمتلك الأوراق، ليقول تاليا أنه هو من يحتكر حق استخدامها في التفاوض. لا يكتفي هذا الاحتكار بإقصاء الدولة، بل يعيد تعريفها. الدولة وفق منطق الميليشيا تفاوض حين يطلب منها أن تفاوض، كما فاوضت في الحروب السابقة، ثم ينسب لها الإخفاق كله، من أجل مقتل أمال خليل إلى احتلال القرى، وينسب لنفسه النصر كاملا غير منقوص إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وبذلك لا يشكل الحزب والدولة فريقا واحدا يتوزع الأدوار، ولا يشكل الشعب والجيش والمقاومة ثلاثية ذهبية كما يدعون، بل إن هناك مقاومة تشكل جزءا من أوراق التفاوض الإيراني، فيما تنحصر وظيفة الدولة بتوفير غطاء رسمي لها، وتتحمل تكلفة النتائج من دون أن تملك حق صناعتها. هكذا يختزل الجنوب إلى ورقة، ويختزل أهله إلى ثمن تفاوضي في المشروع الإيراني الكبير. لم تعد القضية كيف نحمي لبنان، بل كم يساوي لبنان على طاولة إسلام آباد.

هيدي هي الحقيقة بكل بساطة. ليس المبدأ التفاوض هو المرفوض، لأنه أساسا هذه العقلية السياسية اللي بيعبدوها هي بنيت على التفاوض وعلى الصفقة كما أوضح عباد اللدن بالمقال. المشكلة عندهم مين اللي عم بيفاوض؟ بدهم إيران اللي تفاوض لحتى يكون الجنوب وأهله وناسه والبلد كله ورقة بيد إيران تفاوض عليها، مش أنه نسلم ورقنا للدولة اللبنانية ونعود كلنا وننتمي إلى هذه الدولة. وكمان مثل ما قال الدولة بدنا نحملها كل المسؤولية لما بدها تفاوض ولما بنكون نحن مكلفين بالتفاوض. إن نجحنا نحن بناخد النصر كله وبناخد الخير كله، وإن فشلنا بنرمي المسؤولية كلها على الدولة وبنسأل ويني الدولة من مقتل الشباب ومن توسع الاحتلال، وكأنه الدولة أخذت قرار حماقة الإسلام.

خلينا نقول يحتل آل شاكر كانوا بالأمس الترند على السوشيال ميديا بلبنان والوطن العربي كمان. ما بين تشييع الكبير هاني شاكر وما بين قرار التبرئة لفضل شاكر بوحدة من القضايا الكيدية المرفوعة عليه، كانوا بيت شاكر محتلين الساحة على مواقع التواصل. بنبدأ مع أمير الغناء العربي اللي كان عم يتم تشييعه بالأمس بالقاهرة بحضور فني كبير جدا وجنازة شعبية كانت غصت بالمحبين يلي ودعوه طبعا بالدموع وألقاء النظرة الأخيرة على جثمانه بجنازة مهيبة. يمكن لفت ما كان في مشاركة فنية لبنانية، ما لاحظت يعني بكل هالتقارير اللي انعملت مشاركة فنية لبنانية، مع انه كان محب جدا للبنان ويمكن ما حدا اتكلف خاطره انه ياخد تذكرة طيران رغم اقامة الحفلات والعراس بمصر لكثير من فنانينا اللبنانيين. طبعا التعبير عن الحزن والتعبير عن المحبة واستذكار الأرشيف الفني لهاني شاكر كان هو النجم الأبرز بهالموضوع، موضوع الجنازة. ما في غير القل القليل، يعني كتار كانوا عم يعبروا عن المحبة وعن الفقدان لشخص رافقهم بأجيال متلاحقة. ما في غير فئة من الخرفان كانوا مصرين على أنه يشوهوا هذه الجوهرة من خلال الكيدية ومن خلال الاستذكار، وانه شفت واحد هيك حاطط لك قال لك انه برصيد هاني شاكر قال 600 لحن 600 أغنية. يا لطيف، ما اللي عذاب ناطره. والإشاعات تبيت انه هو كان مؤيد للانقلاب بمصر وكان مؤيد للنظام بسوريا وما بعرف ايه، وكل هالامور هاي اللي حاولوا طبعا جماعه الاسلامجية انه ينشروها انه بقى برصيده 600 لحن. يعني اذا فكركم انه هيدا مثلا امر غير شرعي، بدل ارحم انه يكون برصيده 600 قتيل او 600 عائله مهجره او 600 بلد محروق بجراء تجارة الدم والدين اللي بتعتمدوها، يعني فبدل أسهل بكتير. يعني على القليلة هذه الألحان أطربت الناس، مش مثلكن عذبت الناس وشردتها وقتلتها وتجارت بدمها آخر الشيء. نأتي إلى جلسة فضل شاكر بالأمس. كمان شفتوا يعني كل الناس شافت القرار اللي كان منتظر، طلع براءة هو الشيخ أحمد الأسير من هذه التهمة من محاولة قتل هلال حمود المسؤول عن ميليشيا سرايا المقاومة بصيدة، والقرار طلع من القاضي ضناوي بالتبرئة. ما في غير معتاد قاضي واحدة من القضاة الموجودين كانت معترضة على الموضوع، بعدين الكل كان أجمع على البراءة. وللأسف الفريقين ضايعين، يعني سواء اللي كانوا محتفين وهن الأكفري محتفين بهذه البراءة وكانوا ناطرين إخلاء السبيل ولا الإفراج عنه، رغم أنه كل وسائل الإعلام بما فيها نحن وغيرنا أكدنا أنه هيدا ملف من بين 4-5 ملفات بعده موجودين، وهذا ملف منفصل عن ملف عبرة وملف منفصل عن الملفات الأخرى، إلا أنه المعظم الأغلبية يعني كانوا ماشيين بمبدأ أنه ما شفنا ما سمعنا ما عرفنا. المباركات والتهنئة وصور فضل كانت عم تنتشر بشكل كتير كبير بالأمس على مواقع التواصل، والناس طبعا كانت متأكدة من هذه البراءة. مبروك البراءة الأولى، وأكيد نحن على يقين أنه كل القضايا الكيدية المرفوعة رح يطلع منها براءة، لأنه عارفين أنه فضل شاكر أنظف بكتير من كل هؤلاء الحشاشين. طبعا في فئة من اللبنانيين كانوا ممتعدين من القرار وكانوا عاملين تغريدة واحدة وبوست واحد نازل عم بيكر على كافة صفحاتهم. يمكن ترجمته كانت من قبل عم تطلع لنا كثير ريندلا جابور رئيسة نقابة العاملين بالمجال الإذاعي يلي كانت عم تكتب التغريدة هي ذاتها، إنما كل واحد كان عم يكتبها بطريقة. قال نحن نعيش في زمن سلطة تبرئ فضل شاكر وأحمد الأسير وتشيطن المقاومين وتلاحقهم وكأنه آخر الأزمنة.
كمان في مثل وامثال مثلا عندك ليليان معلوف قال لك اعلموا قالت لك اعلم ان لبنان دخل عصر الظلمات. يا لطيف قتلت الجيش اللبناني الارهابي احمد الاسير والارهابي فضل شاكر برأهم القضاء اللبناني من دم الجيش اللبناني والقضاء نفسه يسجن شباب المقاومة بتهمة مقاومة الاحتلال. حتى تشوفوا كمية الجهل يعني مش عارفة بأي قضية هي بس انه بدها تنعق بدها تستفرغ رأيها مش عارفة انه هذا الموضوع ما خصه بموضوع الجيش ولا خصه بموضوع عبرة ولا خصه بهالموضوع هذا موضوع ملف لوحده منفصل عن باقي الملفات بس غباء هذا غباء طبيعي غير الذكاء الاصطناعي. وطبعا بيرجع بينشر الصورة الشهيرة يلي حابل فيها الرشاش وكذا انه وكأنه اللي هو الواحد مستحي منها يعني برجع بقول ما حدا يزيد علينا بموضوع الجيش ما حدا يزيد علينا موضوع الدفاع عن المؤسسات الأمنية الشرعية نحن أكيدين تماما من البراءة من الأول يوم حملنا هذا الملف ولما كان كل الناس تخاف تحط أغاني لأني شاكر أو لا فضل شاكر أني شاكر الله يرحمه كنا الإذاعة الوحيدة اللي تحط له أغاني وبيكسيف لأنه كنا متأكدين من البراءة وعارفين أنه لم يشارك بتلك الأحداث ولم يقتل نملي. خلينا تشوف ريندا لمين اللي قتل الجيش مين اللي قوص الضابط سامر حنا دخلك مين اللي نزله الطيارة مين اللي عمل صفقة مع الإرهابيين وأخذهم بالباصات الخضر ما هني بيحبوا الصفقات. بتتذكر ريندا ولا ما بتتذكرون هودي مين اللي فجر هلأ بخلال حصر السلاح جنوب الليطاني مين اللي فجر النفق وراح فيه 10 شهداء للجيش اللبناني بتنسوا بتنسى ريندا بتنسى هيك شغلة. كرمال هيك ما حدا يزيد بهذا الموضوع نهائيا وفشر حدا يطلع له معنا بالدفاع عن المؤسسات الشرعية بوجه الميليشيات غير الشرعية ما في شيء اسمه مقاوم في شيء اسمه عصابة متمردة على الدولة هيدي قرارات الدولة هيدي قرارات الحكومة إذا أنتم مش مؤمنين بالحكومة هاجروا روحوا شوفوا بلد تاني تعيشوا فيه

يعني حتى لو فضل شاكر أخذ براءة من القضايا الخمسة، تخيل في قضية تبعت سب الرئيس الهارب بشار، لكن الشعب اللبناني ثلاثة أرباع كان عم يسبوا، إذا كنت سجون كله ما بتساع السجون عنكم. حتى لو هو حيطلع براءة من كل القضايا، أنا أكيد من الموضوع. على فكرة هو أساسا كان لازم يطلع يعني بإخلاء سبيل وتابع محاكمته، عملوا عنه منع سفر، بس لازم نشد يعني فضل منشد عليه، منطلع الباقيين قتل المجرمين، منطلعهم بكفالة 10 دولار كفالة 5 دولار، حدا بيتوسط لهم يعني ماشي الحال. بس انه هيدا ماشي عم يتحاكم، مو يسلم نفسه، خلي يطلع طالما عم يعاني صحيا وحاكمه برا، منعوا عنه السفر عادي جدا يعني. فحتى لو طلع براءة من كل القضايا رح تدل هذه الأبواق وهذه البروباغندا وهذه الدعاية أنه قتل الجيش وأفرجوا عنه، رغم علم ويقين أنه لم يقتل ولا عسكري ولم يشارك في المعارك أساسا، كان ترك المنطقة كلها قبل بيومين. يلا موتوا بغيظكم والطموا.

يعني حضراتكم بتقدروا تاخدوا فكرة عن نموذج عن القضايا الكيدية بها القضية اللي طلع فيها براء بالأمس الأسير وفضل شاكر ومعهم 7-8 في 7-8 أسماء غيرهم. يعني قضية ما لها أساس من الصحة. زلم عم يتهموا أنه عم يحاولوا عنده عم محاولة قتل كأنه ياخد فيها حكم 5 سنين. هاي غيابية طلعت قضية فاضية فشوش ما فيها ولا دليل نهائي. مش هناك طلع الحكم فيها بهالسرعة. وقس على ذلك يا صديق شوف قديش في تلفئات وقديش في تركيب ملفات وشوف قديش في قضايا ملفقة ومركبة بحق الناس القبائل بالسجون. غمرة صغيرة ونسافر سفرة سفور واللي ملفين هالقضايا بينظروا علينا بالعدالة وبيطلعوا بغرضوا مثل الجنرال شحادي وشامر روكوز وباس براهيم وكل النظام الأمني هذا اللي كان حاكمنا باسم الميليشيا بيطلعوا بينظروا علينا بالعدالة والقوانين وهم أساءوا لتلك القوانين. هم والذين أخذوا هذه الأحكام والذين حرضوا وتلك الأبواق هودي كيف بيناموا ضميرهم مرتاح هن عم يظلموا الناس. في الله في الله سبحانه. أليس في جهنم مسوى للمتكبرين؟ بلى يا رب العالمين في جهنم مسوى للمتكبرين.

ويا عمي رح زوره البنوت المزوره كيف مزوره هلا المهم هي صنفوره بالنهايه ولو دايخ الاحسن ليها وشكر ونص بالعلي.

0: رأيك كزدورة
1: الفتن شبر ونص مضيع الدنيا طالع منها السنفورة
0: يا أحلى ورد
1: بحرمي أماني ما أخذنا صاحبكم حبيبكم نصيف أوليف نصيف زيتون
0: شبر ونص
1: لا وعجبتوا الغنية وبيكرروها مبسوطين فيها لو حدا قال لك تنمر عسويات
0: شعول النار بل لو ناده لحد
1: هيدا نصيف معلش سبح ليه وافندي قميص ودفته هندي

0: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الخميس من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان.
1: شو رأيك كزدور عنلب في الدنيا؟
0: الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. الشبر ونص والشبرين شبر ثلاث أرباع.

0: والله بهالهوس تبعيت القوانين والتلفيات والعفو العام ما في الواحد غير يتذكر ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.
1: خبرني أنا بجمال طاير
2: شو رأيك كزدوران لفت.
0: لو بيتذكروا بس هذه العبارة كانوا بيعرفوا تماما قديش العدل هو فعلا أساس الملك مش أساس الكيديين ولا أساس الطائفية.
1: شو رأيك كزدوران لفت.
0: يلا انطريني يلا خلصنا يلا جي كزدور
1: يا أحلى ورد بحاكورة
0: أحلى شبر ونص والله نلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
3: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
4: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

تريبولي اف ام. منذ ان بدانا لم نغب يوما، لحظات حقيقيه تبعث فينا الدفء والامل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصوره.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب؟
2: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن، والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الازواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: ريد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ادوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصلة تسعة ومية واحد فاصلة خمسة.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
3: Your name here. Tripoli FM.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأسواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: ارك امبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش اجباري هيدا اختياري. ارك امبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. اما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الاماكن الحساسة تحت الباط بين الارداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بتوجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر: ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كدبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: تالي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: تريبولي لايف من التنين للجمعة 8:30 الصبح عبر تريبولي اف ام.
1: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.